ومن لم يعرفني فكفى يعبدوني كل ما عليها فاني وجبي لفل في مري لا لونو اقوال مبر مولو الو فرك كلم فلون نلو ملون نكم مبرون مين كاي لا تون تون اتبو اي كنا فدين كارو اي فرك يا لون مي ما مولو يبا بادو اديراكي

0: الحدث التاريخي.
1: باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبدأ لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار.
2: في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، وواصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر.
0: أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق،